ذاك الاسد اللي هناك اخت البلد فهمته كيف يلا نك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يصرح فيش ما بسمحلوش عم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمته كيف.

شنو الاخوان الخان وشنو تقعدش تقول لي ارخم يدس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.

جنين بتسد رضيوا بدلة وطبعوا كلهم كامل فل مجنين بتفك وتركب مخ وتضل الفخ جنين عالصبح بتسمع طفل وتحسن فيها المعركة كل ما الدنيا تحاول اتنسيك وتقولك سيبك في شهيد عالفجر جنين مليان اعلام في زبات ومسيرة زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم ولا قطرة أخيرة في شباب بتخافش الموت أنا خفت تفكر ما بنحكي لك هادي لمصيدي هادي عقيدي هاتي لي عربك هاتي عبيدك هاتي لي أي حدا شد على إيدي

من يعبد واللي استنكر واستبعد بخيم صامد لن يركع فيه فصائل تتجمع بضحوا عشانك كي ترجع فش كولا قزايزي بترجع هاي عبواته لهسه انا بمزح سعر القطعه بكيبت موفن سلاح بالقرعه ليفل البوتن هل بتعوزن